لهاد سيدنا لهاد قال النسلي طول الليل وافي مكتنا جوتا هنفوني يا دكتور فلوكي.